0: في بزر وانا هيكل عايب يزقوني سمع بين سينما خايا مني ومني
1: عجيني بو
0: بس كان عايب في بزر وانا هيكل عايب